سلام كما يكنكم تخاتلتي راديو صنعات كتما مانهايم لومي على عصر تربعتي ورح شديشتك تشحن عسران شديشتانيو ورح سنة كل قزيقة من فلطو حترزين ورحي زخري سوعتنا نذكر اللوع ورح سلزخونة كبيد زخريو سلزي عبزنا يلمو فنوانع على عصر تربعتي ورح شديشتك دحري شديشت معلتون معلت سماعتاتنا سلزخونة نزنا يرم معلتنا فنوى راديانا بملؤو زلنا تحستو سماعتاتنا الزكر مدبات يكخون سلزي كم مجمريا كم مدبنا بزيانا قفل لميو بدحري زيانا زخر السنة زبل صحف كلونا يو كتسيلون كم اندابلة مل اختي سماعتي زبل صحفن كال مل اختاتن او كمون اقداسي حافرتاون كلوان نايو

عاس بخرتت واقع خبر دمك انت تريهم ملسلك عاس الواس نام لري ترانا يفايل قاسي هزنا السنة لي يا شبر حلفا يا في حياله حدر قام عرفا تذكرك وخبشوك اللعنة وسنة لي نحول تقلو كل على خوشوك كل على وسنا طم ما بكان تقلو اي عبر كبر كان

شبر ناي جدار جنا توجه شر حر نسا ادر لنا خزن تو يا ادر لنا خان صحنا ادر لنا خنا وسترخا قال اطمحني حني لبقى سمي يا شبر حلقه

بخرتك وعد عمر جمكا تسافر يا نوم على السلكا عاصد وسلام يا ريترانا وين قاسنا هزنا كرسل لي يا شبر حلفا يا تحيا مخو حدرتا محرفا ناي ثلاثة عمد مريض صغار ولا يعرف فينا كبيرتا

0: እንዴት ናት? ሃሎ
1: ሃሎ ሃሎ
0: ሃሎ
1: ፍራስ
0: ሰላም ሰላም ዮሐንስ ሰላም
1: ከመይ ኩል ሰላም ዲዩ
0: ግርም አለ
1: እዎ ጽቡ ፕሮግራም ቀጥላሎ ሐበሬታ አለና
0: ኦራይ
1: መጀመሪያ ቲ ኩቡር ማልቲ 10 ሰነ ማልቲ ሰማታት
0: ኦዋ
1: نعلت عسرا ورحي شدشتا كتاشن سرا شدشتا تدالي هم دلو نقولو من هاي من كبابي انت أماتا إرتراوي نحبر نفتو
0: okay.
1: اتي مدب اقرقو عزو قالو كاب فريد هوف دي جمار لك ساعت عصر تخلتا
0: فريد هوف اقري... من هاي مالتي كاب ماكل كتما
1: فريد هوف من هاي ميا كابو تي مبقاس كابو خوينو ساعت لك ساعت عصر تخلتا فاوتس مالتي ناب باركي تبعتات مالتي
0: اوكي
1: تمدب ساعات ثلاثة يدي جمر كل سبقاني ابونا خركب بذي قطع من حبر تعب قعزو كل سبت مسيخاني تبق نيرو تزخي المالتي تمدب كنت كل جزي بقباب تداليلو زي برافتو مالتي
0: اوكي
1: تعالي فستيفال لو ما عمد تداليل له نعلت عصر تحرس قبل عصر تخلتك وحي شوعته كل سبكة زي ما دب جيرو كاب حجيك الدالة ولو بزقات عمان حبر نفوتو عب فستيفال منالبات عوز سنة صحف دو غروبو سقب تمالي نيرو دحان ولا سقب لومي سراح اندح سدي دوم سنة صحف كنبب ويكا غرب زدلي كاب مان هاي من كبابيون حاجة هبالات حاجة راوش ما قل لنا حبر قاطع مخاني كحبر فوتو
0: اوكي
1: توساخي كمهارو زمرقو ويكاعت مرشت زودو عصار تخلت بشت اليوم دودو انفرس زودو استفال علي سمرقو ابي تمرتي اب كم تقول لك زياب فيسيبال ناي ممرق معالتي سلزولو مدب توم سدرا نظب دقوهم نا هاغراوش ماغل ابالات كتمزغبوم تحتنا ها بزي غاتامي انا قربلكون فتو تي معالتي سغاب قلت 10 15 تك مزغوب لوم صباح مالتي انا موداتا ن هاغ ابالات هاغراوش ماغل كحبر خاني بزي غاتامي حبر
0: اوكي تبو يوهانس ودي كا تخونكا
1: يا
0: بزعوان فيستيفال غداي ولا كوات علت تنغيرو تخونسي أقبل نيا ما قع عزسي كم يكون قرب حساب ولا دلوا وي نحبر قع زخ كبر ذكال تغينو
1: هو حجي تي حد حاسب الله قنت جزية قرب حجي خن ما كم مدى توس مدلاي مدلاي نادلنا عند حر ترخيبو تبو تزاي كوينو قن كل سب منتان ناي بحبر كم كيد ماكينة دلوا سب ما كاين كبقسموني بحبر ناي مخات كاني تقولو كوميتاتونا لو زي تبو نيرو زي بحبر مالتي كل جزي بحبر تحدنتك ناي حدنتك ملكتي وناي حيلنا تلزخون بحبر كنكيكا تبو نيرو بلا نبوغني ناي زي قن قطال حبريتاتات كنهبينا نالوات تساليتو التوبوس تزي تساليتو خمزاز بلا دلخو نبسو كبسب ماكينا نحرا العلو بحبر مخات مالتي
0: تبو تبو عبرنسيون ماكينا أبيت سلدي لا ماكينة تبقى كم حدا جن قال أي كاب زين أي دوتشان تيكت غير كون بحنت دا بحنت ساعات نقول له من قد خمان قال ما لت من قد ستة تبقى نجارنديو ما كان كركبة تبقيه تدي كنا جن بدد دوتشان تيكت غير كاسي بحنت فاقون خد كيد كمان زحاش مرتي من قد تاتكم دلو محباري هراي مو يوهاني
1: تبو عالها زي عون تبو تحساب يا مالسني تي كومون ما دب جير كان تي بابور دخيت كاني باب حدا ساعتات دخيت نالبات زبالت خوون إذا حان حجي خمسار حلو يناوي بخم زبال كوب كتالي حباري تقمي
0: هاو هراي نحنا ون تحريونا لنا أخي تحريو تلتسامون ون فنواس لدلنا أو بقبوك نقر كالي أوكي يوهان اسمو
1: هراي أوكي
0: تبو معالتي
1: أمي معالتي أوكي مرحبا شاو
2: قوله لدي النار وامحيط باتك وحطر اللي كل مرانة تتركبت

ዝኽሪ ሰነ ጥርዝ ኩሉ ወራራት ኣላሽ ዝበለላ ወርሒ እዛ ኣብ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ እምብዛ ረዛን ዕለት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ኮይና ክትዝከር ዝተመረፀትሉ ምኽንያት እቲ ብዕብየቱን ሓደገናነቱን ጥርዝ ኩሎም ወራራት መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ሻድሻይ ወራር ብፀዋዊ 11 ደርግቦ ፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ድሕሪ 4 ኣዋርሕ ዝወሰደ መሪርን ደማውን ምርብራብ ብፍሽለት ዘብቅዓሊ ዕለት ብምዃና እዩ ተጋዳላይ ነቲ ስርዓት ደርጊ 2 ዓመት ሙሉእ ሰፊሕ ምድላዋት ገይሩ ብልዑል ርእሰ ተኣማንነት ሰውራ ኤርትራ ሓንሳብን ንሓዋሩን ክድምስስ ምዃኑ ብኣዋጅ ኣፍሊጡ ዘንቀሎ መጠነ ሰፊሕ ወራር መኪቱ ንምፍሻል ብዙሕ መስዋእቲ ይኸፊሉ ኣብዚ ናይ ሞትን ሕየትን መሪር ጥምጥም ልዕሊ 2700 ሕርያ ተጀጋኑ ደቂ እዛ መሬት መስዋእቲ ክኾኑ ከለዉ ልዕሊ 5,000 ተጋደልቲ ከም ዝቆሰሉ ሰነዳት ሓርነታዊ ቃልሲ ይሕብር ሻድሻይ ወራር ብ15 ለካቲት 1982 ጀሚሩ ብ20 ሰነ 1982 ብፍሽለት ተደምዲሙ እዚ ፍጻመ እዚ ሎሚ መበል 44 ዓመት እዩ 20 ሰነ ኣብ ንዝክረሉ እምበኣር እቲ ኣገራሚ መኸተ ኤርትራዊ ተጋዳላይ ኣብ ሻድሻይ ወራር ምጉልሑ ኣገዳሲ እዩ ኩሉ ከም ዝፈልጦ ታሪክ ሻድሻይ ወራር ብሓደ ኣንቀጽ ናይ ጋዜጣ ዝግለጽ ኣይኮነን ዓብዪ መጽሓፍ ፅሒፍካ እውን ብምልኣት ክትገልጾ ዝከኣል ኣይኮነን ዝኽሪ ንምሕዳስ ግን ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ጽማቕ ሓበሬታ ናይቲ ወራር ሒዛትልኩም ቀሪባ ኣላ ግጥማት ሻድሻይ ወራር ብሓፂር ኣብ መፋርቅ 1978 ጀሚሩ ክሳብ ሓምለ 1979 ስርዓት ደርግ ብገዚፍ ደገብ ርእሲ ሓያላን ሕብረት ሶቪየትን መሻርክታን ሰውራ ኤርትራ ንምጭፍላቕ ዘካየዶ 5 ተኸታተልቲ ወራራት ተሓምሽሹ ህዝባዊ ሰራዊት ኣብ ታሕሳስ 1979 ኣብ ግንባር ናዕፋን ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕልን መጥቃዕታዊ ተበግሶ ብምውሳድ ዓብዪ ወታደር ዓወዓወት ድሕሪ ምጉንጻፉ ደርጊ ከም ብሓድሽ ንሰውራ ኤርትራ ብወታደራዊ ሓይሊ ክጭፍልቕ ዘኽእሎ ዓቕሚ ንምድላብ ንኽልተ ዓመት መመላእታ ኣብ ሰፊሕኑ ወሳንን ምድላዋት ተጸሚዱ የሕሊፍዎ ዘድሊ ምድላዋት ድሕሪ ምጽፋፍ ከዓ ሰውራ ኤርትራ ሓንሳብን ንሓዋሩን ካብ ገጽ መሬት ንምሕካኽ ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ኢሉ ዝሰመዮ ናይ መወዳእታ ክኸውን ዝተሓስበ ወታደራዊ ወፍሪ ኣበገሰ ስርዓት ደርግ ኣብ ርእሲ ዘይተቆጠበ ደገፍ ኣፅዋራ ወታደራዊ እስትራቴጂያዊ ምኽሪ ወታደራዊ ክኢላታት ሕብረት ሶቪየትን መሻርክትን ሰኒቑ ብዝገበሮ ልዑል ምድላዋት ምሕር ተኣማሚኑ ነበረ በዚ ድማ ምድምሳስ ሰውራ ኤርትራ ኩሉ ገና ከበስር ተጓዩ ኣብ ጥሪ 82 ካብ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተወከሉን ወፃእትነታትን ደገፍትን ዝተረኽብሉ ዓብዪ ዋዕላ ኣብ ኣስመራ ብምቅናዕ ኣስመራ ማኒፌስቶ ዝተሰሚየ ወግዓዊ ኣዋጅ ሕለፈ ነዚ ብዓይነቱ ካብቶም ቅድሚኡ ዝተኸየዱ 5 ወራራት ፍልይ ዝበለ ዓበ ወታደራዊ ወፍሪ ዝንምዕዋት ስርዓት ደርግ ላዕለዋይ እዚ ውጥን ወታደራዊ ወፍሪ ማለት ወታደራዊ ዘመቻ እቅድ መምርያ ዝተሰሚየ ኣካል ብምቋም ነቲ ቅድሚኡ ብግብረ ሓይልታት ዝነበረ ኣቃውማ ገሪፉ ሰራዊቱ ብእዝታት ወደቦ በዚ መሰረት 3 እዝታት ኣቆመ ውቃው እዝ ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕል መብርቅ እዝ ኣብ ግንባር ባርካ ናደው እዝ ኣብ ግንባር ናቕፋ መንግስቱ ሃይለማርያም ድማ ከም ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ነቲ ኩናት ብቀረባ ንምምራሕ ብሶቪየታውያን ወታደራት ኣብ መኽርቲ ተዓጅቡ ኣብ ኣስመራ መእዘዚ ነቑጣ መስረተ ኣብቲ ናይ 2 ዓመት ምድላዋቱ ስርዓት ደርግ ኣብ ርእስቲ ኣብ ኤርትራ ኣቐዲሙ ዝፀንሐ ኣቐዲሙ ተወሳኺ 120,000 ሰራዊት ኣሰሊፉ ብዘይ ሓገዝ ታንክታት ጎቦታት እናሓኾሩ ምስ ተጋደልቲ ክገጥሙ ዝኽእሉ ሃሩሩን ኣፃምእን ዝፃወሩ ወታደራት ብምስልጣን ተራራ ዝተሰመያ ፍሉያት ክፍላተ ሰራዊት ኣቑሙ እዘን ክፍላተ ሰራዊት ኣብ ኣፃምእን ኦጋዴን ፍሉይ ታዕሊም ወሲደን ብድሕሪኡ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ትግራይ ዳህሳስ ብምክያድ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ሕወሓት መጥቃዕትታት እናፈፀማ ግብራዊ ናይ ውግእ ልምምድ ኣካየዳ ነዚ ዕማም እዚ ፈፂመን ናብ ኤርትራ ምስ ሰገራ ከዓ ኣልፋ ፕሮጀክት ብዝተሰሚየ ስርሒት ኣብ ድሕሪ መስመር ፀላኤ ዝንቀሳቀሱ ተጋደልቲ ንምፅራይ ሰፊሕ ወፍሪ ኣካየዳ
إذن نعبر سرعة درج من كسق أسدجن حزب وجنبار نمل مسون أب كل كبابيتات سحل بليتن بقترن الحد ورحب زي قارت زقت سأل برتع دب دب نفرت كاده أبزور أرزي تلاقي أبات وار كرميو زي نبر بزحز اللون عميتن سلاسان ميليمتر مرافع كوسهم كله شعو زمناوي عن زنبرة حدستي MI-24 هليكوبترات وقونا الدالوه أبرئس زي الدرق مرزام غاز كتك مخانو حبريتاتات النافسة أبتقادلتي هزبن چنكت المفتار سفيح سنة أمراو زمته تتحيزوه نبرة هزباو سراويت أمود داتا سبعان تشعاتن أبقنبار نعفا أمجمريا سمانيا دما أبقنبار سمنا مبرع سحل متكعت وسيدو أب لعل ورار سراويت مقزاتي إيتوبيا أب عاوت بمزقاب أب قنبار نعفا كاب إمبادندن نقيلو كساب كبابي عاد شروم بتسيحو بمنبارو أب دروش عاد شاي ورار هزباو سراويت بشانخ نعفا نافف عبت إذا قامت عردتات حيزو نباري يقداس مسمك الراب شاد شاي ورار إذا مكالا خال مسمرزي مالت قنبارا في عبت قدتم كي تخيدلو ناب حداي كم زحب تقبري معرة معرة تسألة إذا كايدو زنبرة مدلوات تقاد على ونة ورار الممكات عموزة في كدو مكرابات يقبر نبرة بفلاي إتي سنق أماما وكينات حدش ترئي سلز نبرة نفسو كمي جيرو خمز كالاخل إنا تمهرة لعرسنا أمرا ومكرابات قبرة أبا قاوما سراويت حانت حداس بريجيدن كاب كل نهارتات استواتسا سلس تفليات بوتولونتاتن كمزو سخات قبرة أب كفلتا تزباو قنبار كاب زنبور تقادلتون قل كفالوم ناب تواقع سراويت كم زخوتو تقبره أب درو شاد شاي ورار مبقار أب قنبار نعفا بريجيد حمسان حادن سبعان شو عدتن كمون كل التبوت ألونيتات ناي بريجيد حمسان شو مونتن أب قنبار باركا بريجيد سبعة حاد بوت ألوني ناي بريجيد حمسان شو مونتن كل التبوت ألوني ناي بريجيد عسران سلستن أب قنبار سيمنا مبرع سحل بريجيد أربعان أربعتن سلاسان حدن أربعة حدا بطلوني ناي بريجيد عسران سلستن كمون كلتا بطلوني كبيد برات ناي بريجيد سبعان شدشتن عريدا نبرا اتن سلستة فليات بطلوني تات سبعان سلستن سبعان أربعة سبعان عمشتن كا تتابع تقوينن يتصبيا نبرا والتهدرا وطن وفريق يحكو خب نسراوي هزباو قنبار بخل وقن انتلاي بمريات سودان تتويخا أب كبابا بمئتاو أوش تخلت توي سلستة سمون ملوء بملوء مدمسا سينيرو إذا قزي في النويحن مد اللواس تقبرو لنا مودة أتاك خون استحس في دمسا سمت كعت دما ناب عصر تحمش تلقاتي شحن شعات نميتن سمانان كلتين أب زوق حليتي أب حاد ساعات بقنبارات نعفا سيمناو مبرع سحل باركان

0: كما يالخوم دك مسرعنا كما يالخوم دك قانتانا تحمد اللخوم دك حيلنا دك وطلنا سلامتنا تقبلو كاب صفكم سمعتي كاب تموو السفر كردتات سيد نقرات سيد نقرات كابزي دك اسمع لزلنا فيدل بي عرد دن دن سلامتنا تقبلو كاب بوليوبل عردتات مايكلاشن كافرني اللو تابا سلام عردت استاد فعات لاجين تذكرنا دو ولا سرسعكمنا سب سوارا قلوب انداسقا سب ودقان تابات امامن سب تكل تابها سعينت سب قلوب سب بوليبل نابرا دحر قدل تخايل دو قبل اللي مدري مهلاوكم اديكم دو اما هلوات بصوتنا سلامتنا يبسحكم كابسا مقابرنا سمعوا بصوت تذكر ودو اتكوا ابقدل خلنا عينتنا كين السلام سديدنا اتكوا نبهار الزدبرنا تذكر ودو كمانا ولا سرسعكمنا ناتنا تحلنا قونتيرو دليتات درديرو كاب كيدان يزرحق كامو كاب حجداء نلليو كاب قدل الناتنا تقدل مستبنة تزبرت عمو كاب حجداء نقصمو ناتواهلنا قالكنا اتخلنا امو نزخ بيت قالسي كيلكم مدو على سي ايتكم هيبكم درو كم سب مسيلكم لعلم ريت زلخم بصوتنا ملخت تقبلو كابزا مقابرنا انتم قربو كينات الى برعيد منفسكم بقهن بزي رعيد سب معميدة دك مايعين بحان ساب زعممكم كبسا متحتن انت نحنا ابزا مقابرنا كوينا وطرينا من العلكم عزم السقانة أبتحت المدري سناسن منفسنا أبوهي السراسر سسرنا يؤنان من نيلكم شغر الرنبل إشوهن كوقعكم بنهفق وثن حمس عزب زحيقة محقوس قناخي هندبت قطع قطع نبل بعل إبكالي انكتو المقال ننافق هو ننافق كفوفنا زنارنا عتقنا منافقاتنا مهدر ستاري تفتاوي سبسكريت تادقا مبرت كيبان لقيبان زلبست مرفق قدلي بولي زي تبلي اللادو بتاوانا عتق شفتا منابرت قربت قدل زفترا ستمت اثدلدل وقيا الطابقة سلام كاتب لكم تامسانا استقبرت طوية نسألا حق استيت قرام رامسلا اتشعو مسانا مستبسعت نحوارو مسانا مستقبرت قلا مسانا تداويسا نبحمر تقيرا عصم السقانا تقليلا تمامو قنا بعقما ننافقه نايك هدا مسلا اتوكوا افزباننا غلا هالهالتان ناشالببا عرر النابساس عاني ونوجو كنبلا حاولت دقيركم لا ولس نبور جرقيا زلا ابوشت مقابر كوينا ننافقكم كلا اتنافقو زلان قويان نهارفو حلوف بسعينتن منيو وقح سبحين فتعرن المنو رمسن مسواتن كن دقمو حلوف بسعينتن مرتن كن ملسو عطا زنافقوت كن دا يبرتع كابتي زنطقو عينتنا اهي زنبع شدانا خي كم حاولت دو اغميتكما مثل قوقابان كخويتان انبيلكما ولا صدر بيكما كشخنا ميلانونا براشونا كلاشنا كل يرأينا تبعات مستوى فاينت مسمى مسواتنت تصفى مسبسعينت كلنا نافقه ندفع نقمه ننشع نسميه إن كان حقوس منفسنا يسراسر بدستس سببا كبساتين ترسعو سقابين تقلن مليئو مقبنا زنبرة مقب الثورة حمل قدوبلو حمل الرجلة دقيم قوص البرخة كوين مسمعنا قد حقوس ترنق إلنا نمسكن فطارينا نمسكن ونقبرنا نقع فطر الله من بل ناتنا في نادما نسم بل نسم بل كناخي حنساء حنساء نفاس ناتنا زي بحريو قزع حيزو انكشبب زي بحرنا شغر قرن بل كسانة نسئن يعقر قرننا شغل كل بتقل زي بل فردوك دوك نحسنا انكدوك دوك محير نستماسل من النات كانت قلل بدو قصنا ملعل من قعرر دكو قجلنا كمي اللخوم اسات لليو كابانا زترفاكم كمي اللخوم مثلنا وسامعات سويت زانتانا صحتي زي قدو حشغوتان سمعما بعل كلا سب كينام كينام متكلم سمن بار وجنام ورق أو تاريخ وحيطام نفسون سواي زنبيلام يقولون أما هل مخي كون دقاقي من أنو ترجمة كم مجهي نجهي نتعساق النسابوغو سرسر نقول ما حركنا نقول اسمه كتيان صبي كصبح لنا تعتن لعلن نحسم عرق خون لنا متكل كخون تمارينا نحبر كخون هبتنا كم هلهم سب دفع مركبنا عبد تكسي سب تباو فيات سبري قولي عبد حمغش تحس اوين اندب دك هاس اين تكل تباو فيات مسالفر انتم سب تقح ماي كلاشين سب دنبو بيت مسي تتحمل سب ماي ما او انا بر اوغث ولا قول كراي مس عرفات عبد اندابو مبا مسايبريا بهارات دفع اوتوبوس مسنيالا دحن دلخم سب كدانا كدان دم تنفاسما كدان متكل كدان موائل قرم ورئينا نسمع بحر دنا خان وخرى سلام ببرهان تتكيو من النتنا تخلعو هاقرنا تفليتو دبنا بدم تحانسيسو مسمعنا كابزن نيوسي نجلي قوانا يبلنا قومي مليونا يقول قوانا ورئ انقوعنا برهان تسقر انقوع حزبنا تدري انتا نحنا سبقنا زلنا ابتا مقابرنا لعلي مدرنا قوامتنا رسني كانت تقلل أبزو ما قرابنا تقلل درق انكولنا أنه مقلم كاب عقوار دبنا أبتحسو أموها عكا نبل بتزيتا قدل شلو نبل قوبة زاين هابرو من نذكر عردتات فقر نسئل منفسنا أترنا نزلل كمي ألوخم تما فقتي كمي ألوخم فتوات تقار التوار ساي ورستي ألوخم دخن قدن بعال حسو معانطا بعال شدن تصم ممودو كمتنا قدلي آيهي تسحيو بعقلي زنبول تقنعو بعلي تسعات الوطن أبلكسي محسد تقصعو بحقي ألوكم دو كمانا تصنبر وددمكم سدمنا تصوي ودن هزبنا نحنا دقا قديونا الله أنفوتكم كغنع نقول نخيلا نقول نخيلا قناس انتا مسارنا سعنا نخوحكم نلعلي قصنا كابتا مقابرنا هسانا صون مود حينا حشوخ تالو منفسنا بس زي سمرز نبل بتستلم نحمم منفسنا يقعر عندنا ينطر سلام يخدمنا نصل وسفرنا مقابرنا كما يالوخم دك من عردي مقلي السبق وضع قدي نفره نفره سقا خي حمق صنع قلبابنا كي حرق حلنا مويتو كسعة كي هاتر بسسعة مسنواي كي نبر اللوخم دو السبقية زفنت اسكم داس حاويا بفي الشيختات صغرون مقاريا قبر السلطكم كابصويا أبزار الزان معالتي قابعكم أوتيخهم كدنون الزخري بحبن نفسا قداموت دحروت في الشيختان اللاوت أحد حدنا أمانغو توقعي صلوت رزين كبري أمانغو تهزوي كابلو بزيسلي كسانة زبنا بعال ملوء حلنا قنكا بعال كرداد نيتسانو أبزاني حانت دقيق زخرين ووحدات كاليث مصوار سينو تبتب الزبلنا بنوايو رطريت الناز عزر أكلو أطريفو مسقن زرز حمام حلنا نقيفو كمو خصم عن كلنا تطريقنا أبيت نشعرورو موت كي بسئنا مقو عم قابري كون مسانا منشورو قاسي أبيك نصار إلكمنا كمي هلوخم دك ماي لابا سبسالينا جيغان نورس مدري سب زبلكم مات كيح بحري سب فلفل قنبار سحارتو بخلا سب مزلاق نتروحو غزلا شلم نبلع لقنا أعنت منفس تخيلنا حدرا وحدرا نقفيتا خيترسعو كاب نسهلنا خيتفرططو ككم إيدكا خيكوون قزيو مقابرنا خيين كتكت تغطيعو علم كيتقلبت أنا خيين قوت مقابرنا قالوخم بسب قحيات سب بنصفيرو سب حراز حرماز ولا قول نارو سب تابع السرطة سب إنسة سب كوي سب قرقر مكال قوننا دك مرور أوش تقول قوانا خوينا نذكركم كميل نخم رسعكم الصغاتكم دوت رسعو أورمز تسعسعو حراس مبرتة قرعو زانتخومي علمنا دفعك أدمي بيتنا أنتم هلوات بصوت ذكر ومنة هوت أمنات مسقرهنات فقر مسقنعات لقسي مسبسعينات سقاب مستميت برخات خطمو نموت تهدمو كند سبكم تدغمو كند هزبكم تحمو أب كند مريت زقح تقولو كسنح يبلو خسرر يبلو نابرا دفعات نابرا سحالي ذكركم دو تحت أون أب زبانكم تشربح بحك بالسقاقم النام تاريخ الزواور مخبصة اللوات عرّب أكلكم ناس الناس سيركم زعاتهم كم تنايس حلو تنقحو تام كلن بلس أنت قالعو نحن سابقن هو نحن سابقن تغس انكتبلو منفس قبل النفرحلو كما يسي مسمان بها تبتم تبعات بخدعات مسوات النت بموت علامة بربحة بساي النت ببلس متكل بسنكل كل شركان بحميتا ويوازاب قيغوا كيلوان نفره نشقرر كيدك أصلا نحذر ملحسن قبر ما كل تشاف كي سفر أبكر عاد سمعت شفت النت كي سعرر وصينا نسألي كيدوان قرما قدلي قرما قدلي كما يهلغم سبك أدمنا سلام تتقبلو كابزا قدمنا منابرتنا مقادلتنا سرحتنا سنت سرحت هجر سبز فتركم بقية مستنكر عندنا نحنا أبعينا زلنا أمت كل قدمنا بأخاتكم علالنا كبأخاتكم تسبيتنا نواي لنا منفسنا زعباي لنا بقدقادنا حابني من صفنا إرترا ونتي خدامنا سقاي سقا خائي منابرتنا زان تقياتاتي زربانا ناصدنتكم يمقبنا أبزاما بقدقادنا قدا فوسنا فقط انتخوننا حساس نبل بدو قصنا بتن زلمسا آداؤنا آداؤكم حوركم ناقاتمنا أعينتكم ناصللنا أبقدا قدن سرحكم أمو كم هي أو نعلكم نزارو ونمسلكم نسميو أسماتكم ود ناصر ود بره نابلنا ندهي كسابت موسو نابنا نام عموق مريت ناب سفرنا حين بركم بحذر نحلو لنا قداس زي ترف كاب كوني مودة عمري كله انك جيش بخبر بزي كبري نسألي لكم كتبولو نابنا موت كي سعركم مخيط فلينا نسيو قالنا قال سمعتي قال لبوانا دك مسعنا دك قانتنا دك حيلنا دك وطولنا سلامتنا يبصحكم كابزا مقابرنا كابزا مقابرنا كابزا تقدالي سعنسك تصفحي
1: زخوركم سمعتنا موداتا حبريت لنا زخري محلت سمعتاتنا عفصها صنف كتما مانهايم زكايد ابتقرب سوء مخانو تحبير الله ابتقرب سوء نختموتسو كاب كتما تنقل قصر شوعة تسترا سنبان ناب فوق لشتان تخيد ناب فوق لشتان تخيد اب تالش تراسة وريدكم ناب تي عمر قصر لامتسو زلو اوي تقرب سوء تبالت كل سبون فلتايو بماكينة نتموتسو خاقنا بفودنهايم برجر بارك يزبهر سوسان شمونتن كلتا حمسان تشعتن مانهايم فودنهايم برجر بارك سوسان شمونتن كلتا حمسان تشعتن مانهايم لكم ناو كتموتسو تخوليوكم سلازي بقطر شوعاتي نفوقلشتان قدسا تخييد ستراسنبان ابتال ستراس توردو زخبركم سمعتنا نايلمو مدبنا تخاطات لكم واتكون تصفان دا قبرنا كساب زمت مدبنا نرخب عسرا سنخ نرخبنا كساب شعو دحان كنيو